عندي في الدولة وزار مرض ما يجب أحساب سلوسي برمتيني السجستان وسبق ونسات وزار مرض نترال مرض نترال شلو نبير ما تزيستي على لقال يجب أن مرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيها التحان مرض سيرا بعرض مليمان For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the ones that are Tahanga, Baluga, Atahan Moruk Sesel of Nevermaka, Uda Lavos, Nate Vela, Paya Mutu Kahoro Bay, the first Tara Lava Morus Nevermaka Afetado. You don't know, Kansona there. It's a procedure,